عندي 6 أولاد وزار مرض ما جيت أحسر أبسوزي سيري برماتيري مياه أبسوزي ستانبوس وقت وما ست أوزار المرض نتراو المرض نتراو شلو نبي ما تزيستي على لقال يقول المرض شنو ما كاسا أتحان مرض سيري هنا في الكاتب إيه فاتفاتون إيها أتحان مرض سيري بعرض هلمان For example, Bakmoruka, Ayhanaka, all the Luga is the Tahanga, the Luga, Atahan Moruk Sesselot Nevemaka, Ulala, Nutella, Paya Montuka, Rube, the President of Morus Nevemaka, Afetado. Idemaka, Sona, Ida Pusidare, Paya.